قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. فأهلا وسهلا بكافة السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين، يسعد صباحكم إن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير والشاشة. صباح يوم الأحد، بداية هذا الأسبوع الموافق 30 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 17 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

مع بداية هذا النهار مستمعينا الكرام مشاهدينا نتمنى لكم أكيد كل التوفيق ونهار يكون موفق لكم جميعا وإنما كنت عمالكم بتابعونا من أي منطقة من أي مدينة نبرق التحيات ونرسل التحيات الصباحية من طول كرم الحبيبة إلى كل حي من أحيائها حي الغربي الشمالي الجنوبي الشرقي نبرق كمان التحيات الصباحية لكل ضاحية ولكل عزبة ولكل أكيد قرية وبلدة في طول كرم أهلنا من المخيمات مخيم طول كرم مخيم نور شمس يسعد صباحكم صبحكم بأنوار النبي كمان مشاهدينا ومتابعينا عمالي برسل التحيات من طول كرم لنابلس ولجنين ولرام الله ولبيت لحم والخليل وأريحة وكل مناطق الضفة الغربية لسلفيت لطوباس لقلقيلية للقدس عاصمة فلسطين الأبدية صباح الخير إلى أهلنا وأحبابنا في الداخل فلسطين المحتل صباح الخير إلى أهلنا في غزة الحبيبة وصباح الخيرات إلى أهلنا في أبناء فلسطين المغتربين سواء صباح الخير بتوقيتنا وتوقيتكم أو مساء الخير بتوقيتكم بحب أحكي لكم دائما صبحكم بكل الخير وإن شاء الله كل أيامكم خير وبركة أهلنا من الداخل شرفتونا ونورتونا الأجواء امبارح كانت مميزة في مدينة طول كرم كل التحية والاحترام على كل هذا التعاون المميز اللي كان بالشراكة مع المؤسسات الكرمية لحتى يخدموا مدينة طول كرم بإيجاد نبض للمدينة ويوم أمس ما شاء الله تبارك الرحمن حسب ما شفنا من خلال فيديوهات حتى أهل طول كرم نفسهم كانوا سعداء مستعدين وعندهم الطاقة التجار فاتحين أبواب محلهم التجارية من ساعات الصباح الباكرة استقبلوا أهلنا من الداخل الموظفين الموظفات العاملين في القطاع الخاص الكل كان مبتسم الكل كان مبتهج الكل كان مستقبل لأهلنا من الداخل ولما كان قدوم عدد كبير من المركبات من حاجز شوفة بالتزامن مع دخول عدد واستقبال عدد من حافلات اللي بتضم أعداد كبيرة من أهلنا من الداخل فلسطين المحتل كان لهم زيارة لبازار كرميات هالبازار المميز اللي كان بيضم مجموعة كبيرة من المشاريع النسوية سواء بالتصنيع الغذائي المأكولات الغذائية الفلسطينية المأكولات العصرية أيا كان وغيرها من الحرف اليدوية فكانت بصراحة أجواء مميزة وإن شاء الله يا رب يديم طول كرم عامر بأهلها وناسها وزوارها.

صباح الأجواء اللي بصراحة يعني أجواء غير شكل، أجواء استثنائية عمان بنشهدها. هذه الأجواء ما شدناها من قبل ومن سنوات طويلة، أجواء استثنائية على مستوى العالم أجمع، تغيير بالحالة الجوية اللي طرأت على كثير من البلدان، و بصراحة مثل ما عمان بنشوف من فيضانات وسيول و أمطار غزيرة من حرائق، بس ما بنحكي إلا إنه يا رب ترحمنا برحمتك وتغفرنا كل ذنوبنا يا رب العالمين. على الصعيد المحلي في فلسطين عمالنا بنشهد حالة استثنائية من الهطولات المطرية في بعض المناطق، رح نكون وإياكم أكيدة بتفاصيل كل هذه الحالة. وكمان الدفاع المدني كان في له دور في هذا الموضوع، أصدر تحذيراته بما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الحالة من أهلنا وناسنا وأحبابنا، وكان في هناك تنبيهات وتحذيرات كثيرة. فاحكوا لي أنتم مشاهدين الكرام شو رأيكم بالحالة الاستثنائية على صعيد مبارح برام الله. كانت الأجواء باردة باردة باردة للغاية وكانت رائعة جدا، كان في بعض الهطولات في مناطق مختلفة، وكمان بصراحة كانت الأجواء حلوة للناس اللي بتحب الشتوية والأجواء الباردة، يعني هنيئا لكم هذه الأجواء المميزة. وبصراحة ما شاء الله تبارك الرحمن الأجواء كلها الأجواء كلها كانت حلوة. كمان بدنا نحكي ألف مبارك لكل طلاب الجامعة العربية الأمريكية تخرجهم بكل التخصصات وكل الكليات ما شاء الله، سواء كان في حرم جامعة جنين أو حرم رام الله، بالحرمين كان التخريج مميز ويليق بطلبتنا من الجامعة العربية الأمريكية، فكل التحية والاحترام لهم. اليوم مشاهدينا متابعين عنا كثير من المواضيع رح نحكيها ونناقشها. أول موضوع من مواضيعنا رح يكون بما يتعلق بقصرة، ونتابع آخر المستجدات اللي حصلت وحدثت في قصرة. أيضا من مواضيعنا رح نكون مع الدفاع المدني للحديثة حول طبيعة الحالة الجوية الاستثنائية، كيف كان في هناك تحذيرات مهمة من الدفاع المدني. أيضا من المحطات اللي رح نحكي فيها اليوم رح نحكي عن 6 ميداليات لفلسطين في وادي السيليكون، الابتكار الفلسطيني عماله بيحصد الذهب، وكمان الميداليات مش بس بهذا الجانب، جانب الإبداع والتميز، إنما أيضا في جانب الإنجازات الرياضية، ذهبيتين فضية وأربع برونزيات، إنجاز فلسطين جديد في بطولة العرب للمواي تاي. هذا الموضوع كمان رح نناقشه اليوم في برنامج طلة فجر، فيسعد صباح الجميع مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير، صباح الخير من جديد مستمعينا، صباح نهار الأحد، بداية هذا الأسبوع أكيد مع كل بداية همة ونشاط وعزيمة. صباح الخير لمرسلي الرسائل النصية الصباحية، يسعد صباحكم المشاركين إما من خلال اتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599 40990. صباح الخير لكم جميعا محبي الشتاء، احكوا لي كيف شايفين هالاجواء. انا في طول كرم بعدها ما اشتت منيح، بس ان شاء الله يا رب الخير، خير الامطار الخير ان شاء الله تكون جاي بالطريق. من مأمنكوع صباح الفل، الاصول لا تدرس اما ان يتربى عليها الانسان او يسمع بها، فصباحكم فل وياسمين. في اليوم في عنا سؤال تفاعلي، سؤالنا التفاعلي بيحكي لليوم وخاصه بما يتعلق باجواء العودة للمدارس، نهاية الموسم الصيفي، يعني في هل المناسبات اللي عمالنا بنشهدها هل العروض في المحلات فعلا بتوفر على المواطن ولا أحيانا بتشجعه أنه يشتري أكثر؟ شو رأيكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا؟ شو رأيكم بهالعروض اللي بنسمع عنها في كل المحلات؟ هل هي فعليا بتوفر على المواطن ولا هاي العروض بتكون مغرية انه يشتري اكتر واكتر؟ فصباح الخير لإلكم، صباح الخير للناس الشاطرة اللي بتعرف كيف تتحكم بجيبتها حتى لو كان في عروض ما بتغر هذه العروض، صباح الخير للناس بصراحة اللي ما بتقاوم كل هذه العروض وعلى اساس انه هي بدها توفر على حالها بس هي ما بتكون توفر، هي بتشتري اكتر. فصباح الخير لإلكم، بنحب نسمع اجاباتكم اكيد من خلال سؤالنا التفاعلي اما بالرسائل النصية او من خلال المشاركات الهاتفية. هل انتم وقعتوا في هذا الفخ، فخ العروض، عروض مغرية جدا باسعار يا بلاش بتكون بصراحة؟ لما احنا بنحكي مثلا على القرطاسية، لما احنا بنحكي على الأحذية، الملابس وغيرها، ونهاية الموسم والمواد التموينية، كتير عروض بتصير بمحلات تجارية، حتى مش بس يعني اذا في عنا مناسبة، في محلات بيعملوا عروض تمام بدون يمكن اي مناسبة او نهاية موسم. هذه العروض هل فعليا بتخليكم انتوا توفروا على جيبتكم ولا بتحكوا انا لا بصراحه بتصير تغريني كل المحل، كل البضاعه اللي موجوده بصير اشتري اكثر من طاقتي واكثر من المصروف اللي انا حاطته في جيبتي؟ فاحكوا لي انتوا شو رايكم مشاهدينا ومتابعينا، بنحب نسمع دائما اجاباتكم من خلال اتصال والمشاركه. في كمان عنا رسائل نصيه صباحيه، بنحكي صباح الخير لمين؟ للاخ وجدي الجابي، صباح الخير يا اهلي واصدقائي الاعزاء، اسال الله ان يجعل هذا الصباح فاتحه خير وبركه عليكم ويملا قلوبكم راحه وسكينه ويكتب لكم يوما مليئا بالتوفيق والفرح. من الاخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير. طلابنا الاعزاء، طلاب المدارس جاهزين، يعني تقريبا أسبوع ضايل قدامكم لحتى ترجعوا على المدارس ومقاعد الدراسة. أما طلاب المدارس الخاصة فيوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع المفروض يبدأوا أو يبدأ العام الدراسي عندهم ويرجعوا على مقاعد الدراسة. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب هذا العام الدراسي يكون عام جيد موفق، يكون عام مليء بإعطاء المزيد من الحصص لحتى يتمكنوا طلابنا يعودوا ولو بالشيء القليل من الفاقد التعليمي اللي تعرضوا له على مدار هذه السنوات. نسأل الله يا رب الفرج العاجل والقريب لكل أمور حياتنا، تنفرج الأحوال بما يتعلق بأموال المقاصة وترجع كل النقابات وكل الموظفين إلى دواماتهم بشكل منتظم، يكون الدوام كامل أقل ما فيها، الكل يأخذ حقه والكل يكون مرتاح خاصة في ظل هذه الظروف اللي احنا بنعيشها. وبما يتعلق على صعيد التعليم والصحة، وأهم شيء صعيد التعليم، أنا كأم قديش بكون مزعوجة لما ابني بده يأخذ اليوم ثلاث حصص، عفوا ثلاث أيام تقريبا أو ممكن أربعة، الوزارة بتسعى أنه يكونوا خمس أيام، ولكن على أرض الواقع يمكن يكون أربع أيام أو ثلاث أيام تعليم وجاهي. فأنا كأم قديش بدي يكون بدي أكون حريصة على أنه ابني يتلقى التعليم بشكل جيد، خاصة إذا كان ابني
من مواليد أو يمكن كان بيبدأ بالمراحل الأساسية من 2020 وكيف بدأنا بالفاقد التعليمي بجائحة كورونا. فاليوم أنا ما بحكي عن الطلاب اللي كانوا بالمراحل الأساسية من وقت الكورونا من 2020 مروا 6 سنوات، يعني المفترض يكونوا حاليا بالإعدادية. فإذا من هذه المرحلة ما كان في تأسيس لإلهم بالشكل الصحيح، فكيف ممكن نتخيل أو نتوقع منهم نتائج كويسة أو مبهرة في السنوات القادمة على أساس أنهم يكونوا عندنا طلاب متفوقين ومبدعين؟ التفوق والإبداع ما بيحده أي حد أو أي سقف معين. كمان بدي أشكر كل أم وكل أب كانوا حريصين على أنه أولادهم يتلقوا التعليم بأي طريقة من الطرق، ممكن من خلال الفيديوهات على اليوتيوب. في كتير من المعلمين كان لهم مبادرات جميلة جدا ومشكورين عليها، أنهم ينشروا شروحهم للمادة التعليمية، ممكن رياضيات، ممكن إنجليزي، ممكن عربي، أو ممكن أي مادة تانية غيرها على اليوتيوب القناة بطريقة مجانية، الكل يستفيد منها، والأم بدورها تهتم وتعطي ابنها أولوية ووقت للتابعه. وفي كتير من الطرق ممكن بالدروس الخاصة، إن كان في عند الأم أو الأب إمكانيات أنهم يعطوا ابنهم دروس خاصة. على العموم نسأل الله يا رب أنه العام الدراسي القادم يكون عام مليء بالخير والبركة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نتواصل وإياكم في برنامجنا وأيضا في محطاتنا المختلفة، ونبدأها بالأخبار.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم. ونبدأ الآن هذه الجولة بالاطلاع إلى أبرز ومتابعة آخر التطورات الإخبارية، ونبدأ هذه الجولة بما يتعلق بآخر الأحداث والتطورات على الصعيد الفلسطيني والمحلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية مدينة طوباس. أيضا في هذه الجولة الإخبارية، إصابة طفلة وشاب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب مدينة رفح. نعود من جديد وإياكم متابعينا الكرام ومستمعينا إلى قصرى جنوب نابلس، حيث قصرى والتي تعيش منذ أسابيع على وقع الحصار والاعتداءات، لكن ما شهدته أمس المنطقة تصعيد جديد مع هجوم عشرات المستوطنين على أحد المنازل في منطقة رأس العين، حصار من بداخل والكثير من الأحداث التي شهدتها البلدة. للاطلاع على المزيد ينضم أيانا من خلال اتصال الهاتفي رئيس بلدية قصرى السيد عبد العظيم وادي. صباح الخير سيد عبد العظيم.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. دعنا نبدأ وإياك من آخر المستجدات والأحداث التي شهدتها البلدة يوم أمس.
1: يعني بداية يوم أمس هو كان استمرار للحصار اللي موجود على محيط جبل رأس العين للثلاث منازل اللي بدخل اليوم 22 على حصارها وعزلتها عن محيط بلدة قصرى. قامت مجموعة كبيرة ليلة أمس يوم أمس بالهجوم على منزل لؤي البيروتي، وهو أحد المنازل اللي موجودة في محيط جبل رأس العين. مجموعة منظمة قامت بإلقاء الحجارة والاعتداء على المواطنين اللي موجودين داخل هذا المنزل.
0: طب كان هناك هجوم لعشرات من المستوطنين على هذا المنزل، وضح لنا كيف كان طبيعة هذا الحدث، كيف كان هناك تصدي لهؤلاء المجموعات الكبيرة من المستوطنين؟
1: يعني بداية الجيش الإسرائيلي أعلن منطقة محيط جبل رأس العين في بلدة قصرى منطقة عسكرية مغلقة، لكن للأسف ما نشاهده حاليا هو تواجد كثيف للمستوطنين وتزايد في أعداد المستوطنين لتنفيذ اعتداءات على السكان اللي أيضا هم معزولين ومحاصرين في محيط جبل رأس العين. فنلاحظ حاليا أن الحصار أو المنطقة العسكرية المغلقة هي فقط على المواطنين الفلسطينيين وليس على المستوطنين. هذا له كان أثر كبير على وجود الناس وصمودهم في محيط جبل رأس العين. الجيش يساند المستوطنين في الاعتداء على المنازل. لحظة وصول للأسف الجيش البارحة وشاهد إلقاء الحجارة والاعتداء من قبل ومحاصرة المستوطنين لهذا المنزل، قام أيضا هو بإطلاق الغاز المسيل الدموع باتجاه المواطنين الذين توجهوا لمساندة وإنقاذ هذه العائلة الموجودة في هذا المنزل. و قنابل مسيل الدموع أدت أيضا إلى اشتعال الحرائق في جبل محيط جبل رأس العين في بلدة قصرى.
0: كان هناك وجود لعدد من الإصابات، كان في هناك احتجاز لطواقم الإسعاف، كيف تم التخطي من هذه الأحداث كلها؟
1: يعني بداية كان هناك في اتصالات، كانت اتصالات مرعبة وكلها خوف، نداءات استغاثة انه في عنا خطر كبير، في عنا اصابات داخل المنزل. لم تتمكن طواقم الاسعاف من الوصول الا بعد تقريبا ساعة من الحدث، وعندما تمكنت من الدخول منحهم جيش الاحتلال من اصطحاب المصابين الذين كانوا بداخل هذا المنزل، بل قام جيش الاحتلال باحتجازهم و نقلهم إلى مكان آخر واعتقالهم وإطلاق سراحهم بعد ساعتين على مفرق بلدة دومي المجاورة لبلدة قصرى.
0: كيف تم السيطرة على النيران اللي اشتعلت في المناطق القريبة، وخاصة أنا تحدثت إطلاق قنابل المسيل للدموع أدى إلى وجود نشوب حرائق في المنطقة؟
1: يعني كان هناك بصراحة سيطرة بإمكانيات بسيطة من أبناء البلدة اللي قاموا بتكسير أجزاء من أشجار الزيتون وقاموا بإطفاء الحرائق فيها، وهناك بعض الجلدات البسيطة جدا التي يتمكن منها السكان بإطفاء هذه الحرائق اللي كانت تمتد باتجاه أشجار الزيتون الرومية، الزيتون المعمر اللي هو جزء من السلة الاقتصادية للفلاح الفلسطيني. كان هناك بصراحة يعني شيء فوق طاقتنا، عنف كبير، إطلاق للرصاص، وجود عائلة محاصرة، اشتعال حرائق، في أنباء عن
0: يعني حتى تكبدتوا، بالإضافة إلى كل هذا تكبدتوا الكثير من الخسائر على صعيد المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون، خاصة أنه كان في هناك يعني مش بس اشتعال بالأراضي إنما أيضا طالت المحاصيل والأشجار أشجار الزيتون، وخاصة أنه إحنا على أبواب موسم الزيتون.
1: نعم، عندما نتكلم عن شجرة الزيتون هنا بصراحة بيكون في ألم عندنا وفي غصة في القلب في هذا الموضوع. نحن كأبناء بلدة كسرى حاليا لا نسيطر إلا تقريبا على 12% من محصول الزيتون. تم السيطرة ومنعنا من الوصول إلى كافة مناطق سي في منطقة كسرى، وحاليا ما نتكلم عنه للأسف هو مصنف منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو، وحاليا إحنا للأسف هذا المنطقة جزء منه في المنطقة الجنوبية ممنوع الوصول في المنطقة باء، في المنطقة الغربية أيضا برضو ممنوع الوصول لأشجار الزيتون أيضا في منطقة مصنفة باء. فالحديث هنا يؤلم جدا عندما نتكلم عن موسم زيتون كان موسم للفلاح الفلسطيني لتحسين السلة الاقتصادية للفلاح الفلسطيني، لكن حاليا بنروح باتجاه موسم كله خوف كله ترقب، بدون بريك شاي، بدون كلاية بندورة، بدون طمأنينة. حاليا بنسرق في حالنا احنا. واحد بيروح على محصوله مشان يسرق زيتوناته، بحط اولاده مشان يراقبوا، يابا هاي اجى تركترون، يابا هاي اجى جب الجيش، يابا مش عارف هاي اجى المستوطنين. ففي توتر، في قلق في هذا الموضوع.
0: يعني احنا اليوم نتحدث عن 22 يوم من الحصار، ماذا عن الأطفال، ماذا عن النساء، ماذا عن شباب والرجال وصبايا البلدة، خاصة الموظفين، الجميع في ظل كل هذا التوتر اللي عمالها بتعيشه البلدة، كيف عمالكم بتقدوا الحياة اليومية الاجتماعية في البلدة في ظل يعني كل هذا التوتر؟
1: يعني موضوع الحياة الاجتماعية بصراحة مشلول في هذه البلدة، لأنه إحنا بنحكي عن مناسبات، بنحكي عن شراكة مجتمعية، لكن منقوصة، معزول، عائلات لم تشارك منذ 22 يوم ولا في أي مناسبة داخل البلدة. إحنا شو بدنا نقول للطفل حور وللطفل كندة اللي هن محصورات عن الأطفال اللي موجودين في البلد، معزولات، شو بدنا نكون في المستقبل، شو بدنا نجاوبهم، ليش كنن محصورات وإحنا مش قادرين نساعدهم، احنا شو بدنا نقولهن عن ربطة الخبز وعلبة اللبن اللي احنا بنقعد 48 ساعة تقريبا حتى نحصل على تصريح مشان ندخل الغذاء وندخل الدواء لهذه العائلات.
0: يعني لما احنا بنحكي عن واقع مرير من الظروف اللي عمالها بتمر فيها البلدة، خاصة العائلات والمنازل المحاصرة، شو بدنا نحكي للطفلة كندا وشقيقتها اليوم لما احنا بنحكي عن عائلات محاصرة 48 ساعة؟ المساعدات هل تكفي لمدة 48 ساعة لحين الرجوع مرة أخرى وإدخال المساعدات؟
1: يعني أكيد المساعدات لا تكفي، هناك عندنا نقص في الغذاء، نقص في الدواء بشكل متواصل دائما في بعدين احنا بنحكي عن أساسيات. الوضع النفسي يا أختي الكريمة سيء جدا. أنت بتحكي عن امرأة عمرها 61 عام يجب أن تكون في البلدة مع نساء البلدة، معزولة، مسجونة 22 يوم، مسجونة على جبل راس العين، عن أحفادها، عن أخواتها، عن عمومي، عن كل أقاربها في هذه البلد. أصبح في ثلاث بوابات على جبل راس العين، أصبح لازم نحط جبل راس العين على شبكة المواصلات في الضفة الغربية، هل الطريق سالكي أو غير سالكي؟ إحنا بحاجة لتنسيق. أصبحنا داخل بلدة كسرى، بوابة كسرى مغلقة من 7 أكتوبر 23، لكن حاليا برضو جبل راس العين في بلدة كسرى أصبح معزول بشكل كلي عن تجمع البلد.
0: نتمنى دائما كل السلام لكم. اليوم قسرة مش أمام حادث عبر، اليوم للأسف قسرة في هذا الحصار وفي هذا الهجوم اللي مستمر لأيام وأيام، وخاصة المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين في ظل كل هذه الاعتداءات المتكررة ومواصلة هجمات المستوطنين. نسأل الله أن يفرج عن كل أهلنا في قسرة وأن تتحول الأحوال إلى الأحسن والأفضل. أشكرك كل الشكر رئيس بلدية قسرة السيد عبد العظيم وادي على انضمامك اليوم وإيانا للإطلاع أكثر عن آخر المتابعات والمستجدات من قسرة. مستمرين وإياكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في هذه الجولة الإخبارية.

في آخر المتابعات، مكتب إعلام الأسرى يكشف أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قبل أسبوع الغرفة 13 في قسم راكيفيتا بسجن الرملة المخصص لأسرى قطاع غزة. قامت بالاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز والرصاص المطاطي والكلاب البوليسية ووسائل التنكيل المختلفة. وأوضح المكتب أن الاعتداء أسفر عن إصابة أحد الأسرى فيما أصيب أسير آخر بكسر في الفك، مشيرا إلى أن الأسرى لا يزالون يعانون آثارا جسدية ونفسية جراء الاعتداء. وأضاف أن إدارة السجن تحتجز الأسرى في زنازين تقع تحت الأرض تحرمهم من التعرض لأشعة الشمس وأداء الصلاة والحصول على المصاحف والاستحمام منذ 5 أيام. أشار المكتب إلى أن الأسرى يعانون أيضا من التجويع ورداءة الطعام والعزل الثنائي، معتبرا أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة انتقام ممنهجة بحق أسرى غزة. وطالب مكتب إعلام الأسرى بتدخل دولي عاجل لوقف ما وصفه بالانتهاكات بحق الأسرى وضمان توفير الحماية لهم ومحاسبة المسؤولين عنها. في المتابعات أيضا، مقتل الشاب محمد رأفت أحمد قطبان في الثلاثينيات من عمره من بلدة جلجوليا في المثلث الجنوبي وإصابة آخر بجروح خطيرة فجر اليوم الأحد إثر جريمتي إطلاق نار وقعتا في موقعين متقاربين بمدينة يافا بفارق دقائق معدودة. وبمقتل قطبان ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ بداية العام الجاري إلى 154 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن. تأتي الجريمتان بعد نحو 48 ساعة من مقتل الشاب أحمد عبد شقرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة يافا ذاتها فجر الجمعة الماضي. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتجه إلى نقل جزء كبير من قواتها من جبهتي لبنان وقطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تحذيرات من وجود مسؤولين وشخصيات في القيادة السياسية الإسرائيلية يدفعون نحو تصعيد الأوضاع في الضفة قبل أقل من شهرين على الانتخابات البرلمانية. حسب تقرير نشرته صحيفة معارف الإسرائيلية، فإن مؤشرات متزايدة تدفع إلى الاعتقاد بأن أطرافاً في القيادة السياسية لديها مصلحة في إشعال الأوضاع في الضفة، انطلاقاً من حسابات ترى أن اندلاع مواجهة واسعة قد يؤثر في الخريطة السياسية والانتخابية. تتسع الانقسامات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل، بعدما اصطدمت محاولات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتوحيد صفوف حلفائه برفض إيتمار بن غفير خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع بتسلل سموتريتش، وسط صعود أحزاب وشخصيات يمينية جديدة تهدد بتشتيت أصوات المعسكر. ودعا نتنياهو خلال الأيام الماضية بن غفير وسموتريتش إلى توحيد قائمتيهما، محذرا من أن خوض الانتخابات بشكل منفصل قد يؤدي إلى ضياع أصوات اليمين تحت نسبة الحسم. ومستشهدا بتجارب انتخابية سابقة خسر فيها المعسكر بسبب تشتت قوائمه. أيضا في المتابعات بالشأن الإسرائيلي، قبل أسبوع ونصف من إغلاق القوائم الانتخابية للكنيست حالة من التخبط تسود داخل معسكر اليمين الإسرائيلي.
وفي ختام هذه الجولة نستعرض لكم آخر المستجدات للحالة الجوية، حيث دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الأحد غائمة إلى غائمة جزئيا مغبرة في بعض المناطق. يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي، ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر. تميل الأجواء إلى الاستقرار في ساعات المساء والليل. الأجواء تكون غائمة جزئيا إلى صافية لطيفة في أغلب المناطق من البلاد. الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. وإلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأحد مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 98 أجورا. الدينار الأردني يصرف في 4 شواكل فارزة 20 أجورا. أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواكل فارزة 46 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح حاليا لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا، يسعد صباحكم يا رب. من الإجابات على سؤال التفاعلي، العروض بيستفيد منها المواطن حسب حاجته، ما بيلزم يشتري ويخزن. يسعد صباحكم. من الإجابات على سؤالنا التفاعلي، العروض هل يا ترى في المحلات فعلا بتوفر على المواطن ولا أحيانا بتشجعه يشتري أكثر؟ من الإجابات بيحكوا العروض عبارة عن مصيدة لجيبة المواطن. صحيح بصراحة. طيب يسعد صباحكم. العروض عبارة عن فخ كبير للي مش حكيمين، فخ كبير للي ما بيعرف كيف يشتري، وفخ كبير للناس اللي فعليا ما بتكون حاسبتها صح 100% وعارفة ومقدرة ظروف جيبتها. كمان من الإجابات العروض طيب كمان من الإجابات، العروض بصراحة تجذب لشراء أشياء ما كان في بحاجة لإلها. العروض فعليا في بعض المرات والأسعار اللي بتحس أنه أوكي ممتازة، خلينا نحكي مثلا لأصناف جيدة وكويسة، بعيدا عن الطعام والشراب، لأصناف كويسة وجيدة ممكن أنت بحاجة لها بالوقت الطبيعي أو مش بوقت أزمات، لكن بأيام الأزمات بتحكي هاي من الأشياء الغير أساسية والضرورية. فأنت بتيجي بتطلع على أصناف من البضائع بتكون بجودة جدا عالية وكويسة وبسعر جدا مغري، أنت مش بحاجة لها حاليا، بس أنه صار سعرها بسعر مغري، فأنت هون بصراحة بتوقع بهذا الفخ وهاي المصيدة وتحكي خلاص أنا بدي أشتريها وبكسبها بصراحة بسعر العرض. هلا ممكن تكون ضرورية ممكن تكون غير ضرورية، بس غير ضرورية مش ملحة ضرورتها، ف ممكن نحكي هاي العروض تعتبر مصيدة في بعض الأحيان، وهداك الشهر الناس شويها تنزني لأنه يعني بتعرفوا كيف بتكون الأوضاع. لكن في ناس بصراحة بتحكي لك يعني لو شافت الشيء كويس وجودة عالية وسعر جدا مغري تقول لك لا أنا مش بحاجة لإله، مش مضطر عليه، عندي أولويات تانية، حتى لو كان سعر عرض مش رح يرجع يتكرر، لما أنا أصير بحاجة إلها بدي أضطر بوقتها، بس أنا حاليا مش بحاجة إلها. في ناس كتيرة بصراحة خلص بتختلف كل إنسان وطبيعته. طيب أنا شايفة كل التعليقات سلبية ما فيها روح، بس طبعا العروض بتوفر على المواطن، وبنفس الوقت في آلية بتكون للعروض عشان التاجر كمان ما يطلع خسران لأنه مش فاتح عشان يخسر هو كمان. هذه من الإجابات. كمان من الإجابات اللي وصلتنا على سؤالنا التفاعلي، الجهتين هم قدموا عرض واللي عقد الحافه يمد رجله، الطرفين مستفيد بسواء المواطن وصاحب المحل التجاري لما بيعمل عروض. فصباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا. من دعاء بتحكي العروض بصراحة عبارة عن مصاريف أكثر. في ناس بصراحة يعني في كمان من الإجابات من الفداء بتحكي هاي سياسة تسويق، ممكن تكون سياسة تسويق، المهم إنه التاجر بأصناف بصراحة بيجيب بضاعة بأصناف كويسة وكواليتي جدا عالية، ونتيجة هالأوضاع والظروف لما بتكون عليه أصلا بطبيعة الحال بسعر غالي بده يربح فيها بطبيعة الحال، يعني مش هالبيع وهالشراء زي السنوات السابقة، بضل عنده بضاعة. طب هاي البضاعة وين بده يروح فيها؟ ما هو ما باع النص، علشان يعني بصراحة بفكر انه التاجر طلع ربحته. طب هو ما باع النص من هاي البضاعة، يعني دوبه طلع له شوية ربحة، بده يدفع فيها ضرائب، بده يجيب فيها قوت يومه. ما بنحكي على التجار بدهم يعلوا ويبنوا، لا بده يدفع فيها ضرائب، بده يبني قوت يومه، وبالإضافة إلى أنه كمان بده بصراحة يسد بعض الديون اللي عليه وبده يدفع أجار المحل. فبالتالي هالربحة اللي إحنا بنحكي عنها ربحة، شو بدي يعمل فيها؟ اللي يعمل فيها التاجر. هسا في ربحة عن الربحة بتفرق، لما الربحة بتكون 3-4 أضعاف هذه بصراحة أنا ما بلوم التاجر، بلوم المواطن اللي انضحك عليه، أو هو قبلان أنه ينضحك عليه، لأنه أنت إنسان عارف تقيم هاي القطعة هل يا ترى بتسوى هذا المبلغ المبالغ فيه المعروضة فيه. إذا أنت شايف أنه أوكي فحلال عليك، صحتين عليك إنه المواطن ربح منك، التاجر ربح منك 3-4 أضعاف سعر هذه القطعة. إنما في تاجر تاني بيقول لك لا يا عمي هذه القطعة ما بتستاهل هذا السعر كلياته، فأنا بروح بشوف محل تاني بدور على صنف أو على يعني بديل لهذه القطعة اللي أنا شفتها. نرجع للتاجر، بما إنه بيحكي عن هذا الموضوع، فإنه التاجر
طلع ربحه شوي اوكي. طيب بعد هاي الربحه بده بتصفي عنده بضاعه كثيره. طب هاي البضاعه وين بده يروح فيها؟ طب هو بده يرجع يجيب بضاعه جديده، بده يرجع يطلع راس المال اللي دفعه بحق البضاعه اللي موجوده حاليا. فلهيك بيضطر انه التاجر يبيع بنص السعر او اقل كمان. خلونا مشاهدينا ومتابعينا حاليا نروح واياكم الى محطة من محطاتنا رح نتحدث فيها عن التحذيرات. طيب خلونا معناها مشاهدينا الكرام ومتابعينا نروح لفاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل معاكم في محطاتنا علشان نتحدث بكثير من المواضيع والمحطات. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا، ونرجع نكمل بموضوعنا اللي كنا نحكي فيه قبل هالفاصل. كنا بنحكي عن العروض اللي بيتم عرضها امام المشتري، وبصراحه كنا بنحكي عن التاجر اللي بيضطر انه للاسف في ظل كل هذه الاوضاع مع نهايه الموسم بده يقلب بضاعه جديده وبده يجيب بضاعه جديده. ناس بتحكي طب ما هي بيقدر يبيعها بهذا السعر، ليه ما باعها من الاول؟ صدقوني اذا بده يبيعها بهذا السعر هو بصراحه بيطلع خسران، لانه هو مش ربحان. والمفروض انت كمواطن يعني انت بدك تعمل اي شيء بدك تاخذ مقابله الاجر، او يعني بدك تاخذ مقابله ربح، وبالتالي اذا المواطن بده يبيع بهذا السعر فهو بيطلع خسران، بيحكي لك انا ليش اشتغل هالشغل من الاساس. لكن بيضطر انه يعمل العروض لانه بيحكي لك انا بدي ابدل بضاعه، البضاعه بتضل مكدسه عندي، طب انا ما طلعت ربح بزياده علشان اجيب بضاعه بدل هالبضاعه اللي عندي، انا بعت بس النص، الربح اللي طلعتها من نص البضاعه دوبها جابت لي اجار المحل السنوي، دوبها اجت لي رسوم الضرائب، ودوبها يعني جابت لي مصروف البيت. فانا هون بدي اضطر اني انا ارجع ابيع القطع والبضاعه اللي جبتها بنص السعر، او يمكن براس المال، او والله حتى في بعض التجار بيبيعوها نوعا ما بأقل من رأس المال بقليل. المهم بده يقلب بضاعة علشان دايما يضل محله شغال، ممكن لأنه بصراحة في بعض المناطق البيع مش ولا بد. فهذا هو الموضوع. بما يتعلق بموضوع العروض، هو مش فخ ومش مصيدة، هو يعني أنت كمواطن كمشتري بتقدر تعرف تتحكم بأموالك. في ناس بصراحة مش هالمسؤوليات الكثيرة، يمكن لو وقعت في هذا الفخ أوكي، أما إذا كنت رب أسرة، ربة منزل، وأنت عارف الالتزامات اللي عليك وعارف أنه دخلك محدود جدا، فممكن تحكي والله أنا شفت القطعة الفلانية، لو نحكي مثلا قطعة ضرورية للبيت من القطع الكهربائية، مكنسة، غسالة، جلاية، تلاجة، أيا كان، وشفتها بسعر كتير كويس، هون بنحكي إنها عن جد بتوفر عليك، لأنه أنت كنت عمالك بتحوشي حق هذه القطعة اللي سعرها أنت عمالك فترة بتحوشي فيه، فصار سعرها بأقل، لو ب40%، 30%، 20%، هون بتوفر عليك، لأنه أنت بتقدري المبلغ اللي كنت بديك تحوشي هاد تخصص لإشي تاني، فهون أنت بتكسبي شغلتين بشغلة. أحيانا بتكون فخ، وأحيانا بتكون بالعكس موفرة جدا على العائلات، وخاصة العروض المميزة اللي بيتم عملها للعرسان علشان يجهزوا بيوتهم، يجهزوا الأثاث، يجهزوا الأدوات الكهربائية، الملابس، الأحذية، الأدوات المنزلية كمان. بصراحة بالعكس أنا بحس إنه العروض شبابنا وشاباتها بحاجة لإلها، وكل مواطن حسب احتياجاته وظروفه. تعالوا معي، لما بالوضع الطبيعي الناس كانت شغالة والناس ما كانت تهمها وكانت تشتري أغلى ما يكون وبدها تجهز بيتها أحلى ما يكون، أوكي تمام، هنا كل واحد بيختار اللي بده يشتري بالسعر اللي بده إياه. إنما لما بنحكي هذه الظروف اللي هي تعتبر على الجميع وكل شبابنا وشاباتنا، إذا بيحكوا لك طب ما في أسعار مناسبة، ما في أسعار كويسة، طب إحنا شو نعمل؟ كيف مثلا بدي أثث بيتي، بدي أجهز بيتي من الأدوات الكهربائية؟ بينما لما أنا ألاقي عروض مميزة، إما بأسعار مميزة، أسعار كتير حلوة، وبضاعة بتكون بصراحة جدا حلوة وكواليتي كويسة، يعني تكفيك 6-7 سنين، يعني يخلف عليها بهيك سعر ممتاز. فأنا بشوف في بعض الأحيان إنه العروض مميزة، لا بجانب إنه بما يتعلق بالعرسان، ربة المنزل اللي بدها واحد من الأدوات الأساسية لمنزلها وبيتها، فهذا استغلال فرصة لا يعوض. أما الأمور الثانية فبصراحة ممكن نحكي إحنا يعني هذه حسب كل حد و احتياجاته. كمان من الإجابات اللي عمالها بتوصلنا، هي قد تكون العروض فيها مربح أقل من السعر الأصلي، ولكن مع البيع الكثير والربح القليل يكون التحصيل والمردود الربحي مقبول بالنسبة للبائع، ومنيحة للمستهلك بيشتري بأقل نوعا ما من السعر الأصلي. مثلا ساندويشة ب15 شيكل، المستهلك بيشتريها فعليا ب12 حسب ما فيها لحوم وإضافات، وإن دفع ثمنها 10 شواكل بس هي محسوبة بوزن ما فيها 12 شيكل حسب الكمية اللحوم فيها نسبة وتناسب. في النهاية منيحة للجهتين، والعروض باب من أبواب التسويق. فيسعد صباحكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا. كمان من الإجابات، من المستفيد؟ المستفيد الجهتين، البائع والمشتري طيب كمان من الإجابات بتحكي العروض هي عبارة عن جرة رجل للمحل. حكينا واحدة من الأدوات أدوات التسويق، يعني لما بنحكي عن محل بيعمل بيعطي بضاعة كواليتي كويسة وبأسعار، بيحكي لك أسعار عروض. كلمة عروض أصلا لحالها جذابة، تجذب أذن المستهلك. وكمان لما بنعمل هذه الليبلات الصفراء فهي خلص محطوطة بأذهاننا وبعقولنا أنه الليبل الأصفر يعني سعر عرض مميز، فأنا بدي أروح أشوف هذا الليبل الأصفر، فأنا بدي أفوت على هذا المحل وأتسوق وأتبضع منه. ففعليا هي جرة رجل، فعليا هي واحدة من أدوات التسويق. رح نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فجر. كمان من الإجابات اللي عملها بتوصلنا بما يتعلق بالعروض، عادل بيحكي لنا مصاريف أكثر. يسعد صباحكم يا رب. طيب إم عبود بتحكي الجهتين، كل واحد بيفسرها على هوا مصلحته، البائع بده الناس تيجي لعندهم ويربح ويشتروا بكميات، والمشتري ما بيصدق بده يشتري لأنه مش كل مرة بتصح له هذه الفرصة. طيب مشاهدينا متابعينا الكرام، رح يكون معكم وفي برامجنا وفي محطاتنا المختلفة والمتنوعة. من المحطات اللي رح نحكي فيها اليوم متابعينا الأعزاء ومشاهدينا، رح نحكي عن واحدة من الإنجازات المميزة على الصعيد الفلسطيني. لما إحنا بنحكي عن ميداليات بنحكي ميدالية ذهبية، بنحكي لإنجاز فلسطيني، وبنحكي عن مشاريع استطاعت إنها تحصد على كل هذه الإنجازات والميداليات بما يتعلق بالإبداع والتميز. خلونا مشاهدينا الكرام ومتابعينا ننتقل إلى هذه المحطة ونحكي عن فلسطين اليوم حاضرة في مجال الإبداع والتميز بكل قوة. اليوم نحكي عن 6 ميداليات دولية حصدها المخترعون الفلسطينيون المشاركون في معرض وادي السيليكون الدولي للاختراعات 2026، من بينها ميدالية ذهبية، 3 فضيات، وكمان ميداليتين برونزيات. الإنجاز اللي بيعكس حجم الطاقات الإبداعية الفلسطينية وقدرتها على المنافسة في واحدة من أهم مواقع التكنولوجيا والابتكار في العالم. خلونا نرحب بضيوفنا اللي بينضموا وإيانا من خلال الصوت والصورة، السيد خالد قلالوة مدير عام العلاقات الدولية في المجلس الأعلى للإبداع والتميز. صباح الخير أستاذ خالد، يسعد صباحك.
1: أسعد الله صباحكم جميعا وجميع شعبنا.
0: صباحك بكل الخير. أيضا بينضم أيانا من خلال اتصال الهاتفي الباحث والمهندس ليث أبو عصبة، باحث أكاديمي في الذكاء الاصطناعي. صباح الخير باش مهندس ليث.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بكم، يصبحكم بكل الخير. دعوني أبدأ بحديثي اليوم عن هذه الميداليات والمشاريع المميزة مع السيد خالد قلالوة. سيد خالد، لما إحنا بنحكي عن 6 ميداليات لفلسطين في معرض دولي بهذا الحجم، كيف ممكن نحكي ونقرأ هذا الإنجاز الفلسطيني؟
1: يعني حقيقة أنا بحب أوجه يعني تحياتي للشباب شعبنا القادرين والطموحين وأصحاب الهمم. صراحة يعني الشباب كل يوم وكل مناسبة يعني يفهمونا بإنجازاتهم وقدراتهم وطموحاتهم العالية. هذا المعرض الدولي أو هذه المدينة اللي هي مدينة السيليكون فالي أو وادي السيليكون في كاليفورنيا، هي إحدى الأكبر المدن في العالم في مجال الإبداع والتكنولوجيا. وهذا المعرض معرض ضخم جدا وليس يعني مجرد جائزة عادية في هذا المعرض. يعني إذا بدنا نحكي تفاصيل أكثر حول المعرض، إحنا بنحكي عن 300 مشروع تقدم لهذا المعرض. شبابنا احنا كانوا 12 مشروع فرزناهم هون حتى لحد 7 مشاريع، فاز 6 منهم بالجوائز اللي تفضلتي وذكرتيها. طبعا اذا ما حكينا حضر المعرض اكثر من 1500 شخص، اكثر من 1500 شخص منهم من رجال الاعمال والمستثمرين وما يسمى بالمستثمرين الملائكيين الذين عندهم استعداد على تقديم المعونة والاستثمار في مشاريع الشباب ذات المغامرة العالية ذات الريسك العالي للدعم فقط وليس للربح. فإن شاء الله تكون فرصة أمام الشباب إنهم يعني يتم الاستثمار في مشاريعهم على مستوى العالم وليس على مستوى فلسطين فقط.
0: يعني اليوم لما إحنا بنحكي عن اللافت للانتباه إنه جميع المشاريع الفلسطينية المشاركة كانت ضمن فئة المشاركة الإلكترونية وتمكنت من أنها تحصد ميداليات. بما أنه تمكنت من أنها تحصل ميداليات فمعناها هنا أكيد رح نحكي عن نتيجة لمستوى الابتكار الفلسطيني قديش اليوم صار بهذا المستوى العالي أنه كل المشاريع حصدت ميداليات.
1: يعني مهم نذكر شيء مهم جدا انه هذه المشاركه كانت المفروض تكون وجاهيه ولكن للاسف بروتوكوليا ولوجستيا وزمنيا كان من الصعب المشاركه وجاهيا ولكن وتتعدى تكاليف المشاركه اكثر من 10,000 دولار. احنا اعضاء في جمعيه المخترعين الدوليين الاي اف اي اي، الدكتور كريم طهبوب هو بروفيسور في البوليتكنيك وهو ممثل المجلس في هذه الجمعية. تم الحصول على 7 منح للمشاركة عبر الإنترنت وكل مشاركة كلفت 1,000 دولار وتم منحها للشباب الفلسطيني للمشاركة. يعني التحديات كبيرة جدا وطموحات عالية دائما. احنا تواصلنا مع هذه المؤسسة بأكثر من وسيلة لوضع هؤلاء المشاريع بالذات هذه المشاريع التي فازت أمام المستثمرين على مستوى العالم.
0: ذكرت في بداية حديثك أستاذ خالد أن وادي السيليكون هو رمز عالمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال، لكن للمخترع الفلسطيني قديش مهم وشو بيعني لإله أنه يكون مشارك ويعرض مشروعه في وادي السيليكون؟
1: يعني زي ما حكينا انه لما يكون 1500 شخصيه حضروا هذا المعرض واطلعوا على هذه المشاريع منهم 500 مستثمر ورجل اعمال على مستوى العالم وعالم، هذا بيعطيهم فرصه للتواصل والاتصال. طبعا تم نشر خبر الجائزه في كثير من الوسائل في العالم في الخارج، فهذا كمان بيعطيهم ما يسمى اكسبوجر للاسواق العالميه وتطوير مشاريعهم وتمويلها الى حد كبير.
0: خلينا ننتقل أستاذ خالد للحديث مع الباحث والمهندس ليث أبو عصبة. ليث يسعد صباحك من جديد.
2: وصباحك يا رب.
0: صباحك بكل الخير. من المشاريع اللي حصدت على الميدالية الذهبية هو المشروع اللي نفذه ليث ومجموعة من زملائه. ليث، وقت عرفتوا أنه المشروع حصل على الميدالية الذهبية كيف كانت هاي اللحظة بالنسبة لكم؟ هاي اللحظة الأولى
2: كانت لحظة استثنائية لا تنسى عندما ظهر اسم المشروع مقترنا بالميدالية الذهبية ومشاعر ممزوجة بالفرح العميق والامتنان. شعرنا جميعا أن الجهد والتعب والعمل المتواصل قد وجه بهذا التكريم الدولي، ولحظة جمعت بين الفرحة الشخصية والاعتزاز الوطني.
0: اليوم احنا بنحكي عن ميدالية ذهبية، كنتوا بتتوقعوا تحصلوا عليها؟
2: كنا نطمح إلى تحقيق إنجاز يليق بجودة عملنا، غير أن الميدالية الذهبية تجاوزت توقعاتنا، فنحن ندرك أن التنافس في مهرجان وادي السيليكون من مشاريع بمختلف أنحاء العالم، ومع ذلك كان لدينا ثقة راسخة في أصالة فكرتنا ودقة تنفيذها، فجاءت الذهبية لتؤكد أن الابتكار الفلسطيني قادر على بلوغ أعلى المراتب.
0: طب بدنا نحكي أكثر عن مشروعكم اللي قدر يحصل على الميدالية الذهبية في وادي السيليكون، احكي لنا أكثر عنه بطريقة مبسطة

0: على المرضى الحقيقيين، يرتدي المتدرب نظارة الواقع الافتراضي ويخوض سيناريوهات طبية متنوعة، والهدف منها توفير تدريب عالي جودة وقابل للتكرار دون أي مخاطر حقيقية.
1: طب أنت كفريق، هذا الفريق مكون من عدة أشخاص، كيف وزعتوا المهام ما بينكم لحتى يكون في تنفيذ لهذا المشروع؟
0: توزعت الأدوار بتنغم وتكامل تام. تولى بعض أعضاء الفريق الجانب التقني وتطوير الواقع الافتراضي، بينما ركز آخرون على المحتوى الطبي والدقة العملية لضمان أن يكون التدريب واقعاً وموثوقا. كنا نعمل كجسد واحد يجمعنا هدف مشترك وإيمان عميق بأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لإنجاز ما يستحق أن يمثل فلسطين في المحافل الدولية.
1: أستاذ خالد، يعني باشمهندس ليث كان بيحكي أنه كنا بنطمح واشتغلنا واجتمعنا سوا لحتى نحقق هذا المنصب وناخذ هذه الميدالية الذهبية ونكون موجودين بهيك حدث ضخم في مجال الابتكار والتكنولوجيا والإبداع والتميز. هل ممكن تفتح مثل هذه المشاركات أبواب أصحاب المشاريع للاستثمار أو الشركات أو حتى كمان لتطوير منتجاتهم برأيك أستاذ خالد؟
2: طبعا اكيد، يعني بدي اشير لقضيه مهمه جدا، انه من اهم القضايا اللي كان اخذت بعين الاعتبار ليث وفريقه بالجائزه الذهبيه هو تشكيله الفريق. هي قضيه مهمه جدا، يجب ان يعرفها المبدع انه لوحده لا يستطيع ان يعمل، لابد من هناك من مجموعه متخصصين في البزنس، في الماركتينج، في الذكاء الصناعي، ومختصين في مجال الفكره نفسها. هي قضيه مهمه جدا، ويعني كما ابلغت الفريق وتشكيله والهارموني او الانسجام ما بين هذا الفريق وادائه في تجهيز الفكره وتطويرها كان له دور في انه ياخذ الذهبيه، وهذا دائما ينظر اليه بشكل اساسي. اخونا
1: طيب احنا راح نعاود نتواصل ونتحدث مع الاستاذ خالد ليستكمل حديثه. نرجع من جديد لبشمهندس ليث. ليث، لما انت ذكرت انه احنا تشكلنا فريق، وزعنا المهام، تعاوننا وتكاثفنا، اكيد كان في بعض المحطات صعبه عليكم، احكي لنا اكثر شوي عن هذه المحطات، كيف تجاوزتوها وتعديتوها؟
0: كانت أصعب المراحل هي تحقيق التوازن الدقيق بين المحتوى الطبي العمل الصارم وتقنية الواقع الافتراضي المتقدمة. كنا نسعى أن تكون التجربة واقعية وآمنة في آن واحد في ظل محدودية الموارد والتحديات التقنية، إلا أننا تجاوزنا بفضل الإصرار والتعاون، مستلهمين من صبر شعبنا وعزيمته.
1: طب لو بدنا نحكي شوي هيك بعيد عن المشروع وبعيد عن الميدالية، تمام، انت كبشمهندس ليث باحث اكاديمي في الذكاء الاصطناعي، شو بيعني لإلك هذا المشروع؟ شو تعلمت على الصعيد الشخصي من هذه التجربة؟
0: تعلمت ان الاصرار والايمان بالفكرة اقوى من اي ظرف. تعلمت ان قيمة العمل الجماعي الحقيقي واهمية الصبر وقبول النقد البناء. أدركت أن الطريق إلى الإنجاز ليس مفروشاً بسهولة، لكن كل خطوة فيها تستحق العناء. عندما يكون الهدف أسمى من الذات، وعندما يكون الوطن حاضراً لكل جهد نبذله.
1: طب أنت ذكرت نقطة جداً مهمة، إنه الوطن له حصة عنا. إحنا ما بنشتغل على أساس إنه يكون بس تطوير للذات، كمان بنشتغل على أساس إنه نرفع اسم بلادنا. بهذا المشروع حسيت أنه عن جد أنتم ما بدكم تمثلوا أنفسكم، لا بالعكس أنتم بدكم تمثلوا فلسطين وبدكم تمثلوا الشباب الفلسطيني.
0: صحيح. شعرت بفخر يملأ الصدر والمسؤولية عظيمة في الوقت ذاته. عندما رأيت اسم فلسطين يلمع بين الفائزين، أدركت أن هذا الإنجاز لم يعد ملكا لنا وحدنا، بل أصبح من سجل الإبداع الفلسطيني.
1: طب لو اليوم في عنا طلاب جامعيين أو خريجين جامعيين مهتمين بهذا الشأن، لكن بيحكي أنا من فلسطين، أنا مش رح تصح لي فرصة، مش رح أعرف أشارك بالمشروع اللي أنا حاطه في بالي، رغم أنه ممكن يكون من المشاريع المميزة تحت إطار الإبداع والتميز، بس يمكن في عنده هذا الهاجز أنه أنا مش رح يصح لي فرصة، أنا كيف بدي أشارك بهيك مشاريع على الصعيد الدولي؟ فبشمهندس ليث، شو بيحكي لكل هؤلاء الطلاب؟
0: أقول لهم بكل ثقة وإيمان، نعم تستطيع. المكان لا يحدد قدرة الإنسان، بل الإرادة والعزيمة هم من يصنعان الطريق. ابدأ بفكرتك،

0: وعمل عليها بإخلاص. نحن انطلقنا من فلسطين ووصلنا إلى وادي السيليكون وعدنا بالميدالية الذهبية، فأنت أيضا تستطيع أن تصل بفكرتك إلى العالم وأن تجعل اسم فلسطين حاضرة في كل إنجاز.
1: كل الاحترام والتحية لكم. نرجع من جديد للأستاذ خالد. أستاذ خالد معنا، يسعد صباحك من جديد. يسعد صباحك. اليوم بالمجلس في آلية لمتابعة المشاريع اللي عمالها بتفوز بهالجوائز وتحويلها لمشاريع اقتصادية قابلة للاستمرار والاستثمار فيها في بلادنا؟
2: يعني خليني أعلق على الكلام تفضل فيه الأخ المشاريع وإمكانية مشاركتها. يعني بجوز يتفاجأ البعض إنه إحنا بفلسطين بتجينا سنويا أكثر من 50 مشاركة عبر الإنترنت وغير الإنترنت، وكلها مخصصة للمبدعين وللمعارض والمسابقات والجوائز. الصراحة الفرص عالية جدا، وبتعرف كمان يعني الزخم للقضية الفلسطينية والتعاطف مع الشعب الفلسطيني هذا جزء من الموضوع. يعني بمعنى انه حتى مرات بيعطونا استثناءات، بيعطونا امكانيه للتمديد، يعني اكثر من تسهيل بحكم ظروفنا ووضعنا. انا بهيب بالشباب انه زي ما تفضل الاستاذ ليث على انه الشباب ما تكل ولا تمل، المشاركات والفرص عاليه جدا مع كل الظروف اللي احنا بنمر فيها وصعوبتها. طبعا احنا المجلس بدأ عمله من 10 سنوات، احنا منتابع الأفكار من البداية. أي شاب عنده أي فكرة دراستها من قبل لجان متخصصة. عندنا مجلس فني مشكل من 45 شخصية مقسمين إلى 6-7 لجان متخصصة فنية، كل لجنة بتناقش مواضيع معينة علمية متخصصة وبتم فرزها. إذا كانت الفكرة مجدية وقابلة للتطبيق بيبدأوا بيعطوه منحة، المجلس بيعطيه منحة لعمل بروتوتايب، نموذج أولي لمشروعه. بعد تجهيز البروتوتايب وتجريبه والتأكد من صلاحيته وندخل مرحلة إنشاء شركة ناشئة أو إنتاج هذه الخدمة أو هذه الاختراع، بنبدأ بتشكيل شركة. وهناك ذراع في المجلس اسمه صندوق دعم الإبداع، هو شركة خلينا نقول شبه عامة وشبه خاصة، تدخل كمستثمر حكومي مع هؤلاء الشباب لدعمهم ولتشجيع القطاع الخاص الفلسطيني للدخول كمستثمرين في هذه المشاريع. هناك فرص، وهناك فرص عالية جدا للمشاريع ذات القدرة وذات الكفاءة العالية، طبعا مع الاحتفاظ بأنه كمان الوضع يعني الإمكانيات على قدنا. يعني
1: يعني اليوم في ختام حديثنا بعد هذا الإنجاز أستاذ خالد، شو الخطوة القادمة؟ في هناك رح يكون مشاركات جديدة، مشاركات دولية المجلس عماله بيشتغل عليها لحتى يدعم أبنائنا المبدعين الفلسطينيين.
2: يعني أنا بهيب بكل الشباب المبدعين، وإحنا عندنا زخم غير طبيعي بعدد المبدعين. إحنا بنتحدث عن أكثر من 500 نموذج أولي سنوياً تقدم للمجلس وغير المجلس. منظومة الإبداع ككل الموجودة في البلد من الجامعات والمسرعات والحاضنات الأعمال، أنا بهي بهم الاهتمام والإطلاع على موقع المجلس. إحنا بدأنا منذ فترة يعني ليست قصيرة بإعلان لكل المنح عبر الفيسبوك لموقع المجلس لانضمام هؤلاء الشباب. أنا بشجعهم للانضمام وإنهم ما يترددوا أبدا، حتى لو لم تنجح أو حتى لم تحصل على جائزة، المهم أنك أنت جربت وحاولت. وهناك كاس عالي إلى حد كبير جدا، وكما قلت اللي إحنا منعيشه لتعاطف على القضية دعم الشعب الفلسطيني استثنائي جدا. ما في أي عقبة، ما في أي مشكلة منواجهها إلا بنلاقي لها حل، وبالعكس بحاولوا يساعدونا على كمان بأكثر من طريقة وبأي شكل. فإحنا زي ما حكيت أكثر من 50 فرصة سنويا تأتي للعلاقات الدولية ويتم تعميمها على موقع المجلس. لا نهتم لا بالمشروع أين هو ولا لمن يتبع ولا من هو المسؤول عنه، في جامعة في حاضنة، المهم أنه يكون شاب يشارك ويمثل فلسطين.
1: كل التحية والاحترام لكم على هذه الخطوات الدائمة اللي من شأنها تدعم الإبداع والتميز الفلسطيني. في الختام باشمهندس ليث، قديش أنت اليوم ممتن لانضمامك للمجلس الأعلى للإبداع والتميز؟
0: بقدم بخالص الشكر والتقدير للمجلس الأعلى اللي بدأ وتميز على دعمهم وثقتهم ومساندتهم لمشروع والذي كانت سببا أساسيا في الوصول إلى وادي السيليكون العالمي ورفع اسم فلسطين في محفل دولي مرموق. وبتوجه تشكر وامتناني إلى عطوفة المهندس عدنان سمارة وإلى الأستاذ خالد قلاول الذي كانوا هم أساسا في دعمي في المشاركة في هذا المؤتمر.
1: كل التحية والاحترام. بدي أشكركم كمان ضيوف الكرام على وجودكم وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر. كل الشكر والمحبة للسيد خالد قلال والمدير عام العلاقات الدولية في المجلس الأعلى للإبداع والتميز. شكرا على انضمامك اليوم وإيانا، ونتمنى دائما يكون المجلس داعم لكل شبابنا وشاباتنا. وشكرا كمان للباحث والمهندس ليث أبو عصبة باحث أكاديمي في الذكاء الاصطناعي. كل التحية والمحبة لكم. شكرا كتير لكم ضيوفنا، يسعد لي صباحكم.
0: صباح.
1: شكرا كتير لكم. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بمحطاتنا بمواضيعنا بمشوارنا الصباحي. صباح الخير لأهلنا في نابلس الحبيبة، يسعد صباحكم. ديروا بالكم، أمطار الخير الأورى للأسف في بعض الأحيان بتؤدي إلى انزلاق المركبات، وحاليا في طلعة الطور بنابلس تزحلق مركبات بسبب الأمطار الخفيفة. تبقوا كتير منيح يا جماعة، تأكدوا من الفحص الشتوي على البكير. السنة رح نعمل فحص شتوي للمركبات، انتبهوا كتير منيح أثناء قيادتكم لمركباتكم، لأنه بعض المركبات كان في إلها تزحلق بسبب الأمطار الخفيفة اللي عمالها بتهطل ببداية الموسم. والله يحمى الجميع، كل أبنائنا وبناتنا. صباح الخير لكم. لا تنسوا سؤالنا التفاعلي، هل يا ترى العروض في المحلات فعلا بتوفر على المواطن، ولا أحيانا بتشجعوا يشتري أكثر؟ أنتوا كمشاهدين ومتابعين بحب دائما أسمع إجاباتكم. في من الرسائل عمالها بتوصلنا، صباح النقاء بعد عتبة الليل، صباح الأمل بأن القادم أجمل، مع كل صباح جديد هناك فرصة جديدة لنكون أفضل، صباحكم نجاح وتوفيق، الشمس لا تنتظر استيقاظك لتمنحك النور، والزهر لا ينتظر اقترابك ليمنحك العطر، كن مثلهما وبادر بالخير ولا تنتظر المقابل. من شيرين، يسعد صباحك يا شيرين. شيرين بتحكي لنا بالنسبة للسؤال التفاعلي، أعتبر العروض وسيلة لأنه التاجر يتخلص من البضاعة وهي مغري، ولكن بنفقد حالنا مشتريين كتير. شوف، هو واحد من الأساليب التسويق المميزة، التاجر ببدل بضاعة، بيشيل البضاعة القديمة عشان يجيب البضاعة الجديدة، وكمان المواطن بيستغل هاي البضاعة إذا كانت بجودة عالية ومميزة، ليش لا بكسبها بسعر مميز، شو أحلى من هيك. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، رحلة فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم، خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. يا جماعة ديروا بالكم بالمناطق اللي بيكون فيها هطولات مطرية، ديروا بالكم منيح أثناء القيادة، قيادة المركبات على الطرق الرئيسية. لا سمح الله ما بدنا يكون في أي أضرار من غير شر، والله يحمى الجميع مشاهدينا ومتابعينا. فصباح الخير لكم، صباح الخير للي بيسمعونا وهم رايحين على أشغالهم الصبح بكير، بعدهم ما وصلوا بيسمعونا من خلال الأثير، بنكون مؤنسين لهم طوال فترة قيادتهم خارج مدينة طول كرم لحتى يوصلوا إلى وجهتهم. صباحكم فل وياسمين، يديم عليكم الصحة يا رب، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم وأنيسين كويسين. كمان من التحيات الصباحية اللي حابة أوجهها أكيد لكل السائقين على كافة الخطوط الداخلية والخارجية، انتبهوا كتير منيح أثناء قيادتكم، خاصة في ظل هذه الأجواء الاستثنائية اللي إحنا عمالنا بنعيشها بصراحة. ويعني تحذيرات كثيرة كانت موجهة من الدفاع المدني في الوقت اللي احنا اعتدنا على انه شهر آب مرتبط بالأجواء الحارة والصيفية، لكن في عنا تحذيرات اليوم من حالة جوية استثنائية، تغير سريع في الأجواء خلال ساعات الليل وساعات النهار من اليوم الأحد، وبالتالي في هناك أمطار متفرقة ممكن تكون مصحوبة بعواصف رعدية. الدفاع المدني كان فيه له هنا أكيد دور كبير في أنه يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من خلال مجموعة من التحذيرات والتنبيهات. تعالوا نتعرف أكثر على طبيعة هذه التحذيرات والتنبيهات. ينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني عقيد نائل العز. صباح الخير يا أستاذ نائل.
1: يسعد صباحك، طبعا الخير إليك ولكل أهلنا ومستمعين إذاعتكم الكريمة.
0: يسعد صباحك يا رب. خلينا نحكي عن طبيعة التحذيرات والتنبيهات اللي أصدرتوها نتيجة تعرضنا لهذه الحالة الجوية الاستثنائية.
1: نعم، بالتأكيد الدفاع المدني بنى هاي التحذيرات بناء على تنبؤات الأرصاد الجوية الفلسطينية اللي أشارت لحالة نادرة من الأمطار الغزيرة المتوقعة في المناطق الشمالية، راح يكون تركيزها أكثر. وبالتأكيد الدفاع المدني يعني بيعتمد وبيبني الإرشادات بناء على هاي التحذيرات وهاي التنبؤات، وبالتالي تحذيرات جاءت في ثلاث مستويات. المستوى الأول له علاقة بسرعة الرياح المتوقعة اللي ممكن تزيد عن 50 كيلومتر في الساعة، وبالتأكيد مطلوب من السادة المواطنين تثبيت كل ما هو عرض للتطاير فوق أسطح المنازل، وأيضا المزارعين ينتبهوا للبيوت البلاستيكية ويكون في تثبيت والاستماع إلى يعني نشرات وتوعية وزارة الزراعة في هذا الإطار. المستوى الثاني الأمطار الغزيرة المتوقعة واللي ممكن تؤدي إلى إغلاق بعض الشوارع نتيجة إنها أمطار يعني غزيرة في أوقات قياسية، وهي هي صفة الأمطار اللي بتيجي في حالات تقلب الطقس، فبتكون نتيجة ضعف البنية التحتية، نتيجة ضعف تصريف المياه، غزارة الأمطار الكثيرة ممكن تؤدي إلى بعض تراكم المياه. وبالتأكيد المستوى الثالث أنه هاي الأمطار في بعض المناطق السكنية ممكن تدخل البيوت، فناشدنا ووجهنا الأهالي بضرورة تفقد المطارف في محيط المنازل وفوق أسطح المباني، وخاصة الساكنين تحت مستوى الشارع اللي بتكون فرص انها تدخل المياه لبيوتهم نتيجة ضعف التصريف بتكون اعلى. هذه طبعا الارشادات نتمنى انه فعليا الناس تاخذها بمسؤولية عن محمل الجد. وبالتأكيد الأمطار اللي ممكن تهطل مع انقطاع الأمطار ممكن تؤدي إلى طبقة لزجة.
0: صحيح، وهذا اللي كنا يعني نتحدث فيه قبل قليل، يعني في بعض المركبات بإحدى المناطق في نابلس قبل لحظات تعرضت إلى خطر الانزلاق على الشارع الرئيسي. هذا كمان من التحذيرات المهمة على السائقين يتفقدوا مركباتهم.
1: بالتأكيد أصحاب المركبات واللي بيسيروا على الطرقات ضروري ينتبهوا لمسألتين: عدم تجاوز مناطق تجمع المياه، لأنه هاي المياه السائق ما بيعرف عمقها وما بيعرف إذا فيها بخور أو أتربة أو يعني عوادم ممكن تؤدي إلى تعطل المركبة. والمسألة الثانية اللي هي قيادة المركبة بحذر وترك مسافة أمان ما بين 8 إلى 10 ثواني بين المركبة والأخرى، هاي المسافة بالزمن لحتى لو استخدم المكابح بشكل مفاجئ ما تنزلق المركبة، وبالتأكيد القيادة الحذرة أيضا يعني بتمنع الحوادث وبتمنع النتائج اللي ممكن تؤدي إلى هذه الحوادث من إصابات أو انزلاق المركبات وانقلابها.
0: ذكرت نقطة جدا مهمة قبل قليل، في حالة وجود هطولات مطرية غزيرة ممكن يكون إنه عنا يتشكل بعض السيول والفيضانات، ممكن تدخل هذه السيول إلى المنازل، وخاصة المشاكل اللي بتعاني من عدم تصريف جيد للمصارف. الأهالي والمواطنين كيف يتفقدوا مصارف المياه حول منازلهم علشان ما يتعرضوا لهذه الفيضانات؟
1: طبعاً أنا يعني متأكد إنه كل ساكن بيعرف نقاط الضعف اللي في محيط منزله، وبيعرف نقاط الضعف اللي موجودة في الشارع اللي محيط في منزله، وبالتالي نتيجة الخبرة في هذا الموضوع بإمكانه يتفقد المصارف ويأسس لمصارف تصرف المياه بشكل أكثر، لأنه إحنا بنحكي عن مخاطر مضاعفة إلى علاقة بالتماس الكهربائي إذا دخلت المياه، إلى علاقة بتخريب الأثاث، إلى علاقة بغرق المنزل إذا كان في تسويات أرضية مثلا تحت مستوى الشارع بشكل مثلا خلينا نحكي 3 طبقات أو 4 طبقات. فتفقد المصارف فوق أسطح المنازل وفي محيط المنازل مهم جدا لكل مواطن لحتى يتجنب هاي المخاطر ويتجنب الحوادث اللي ممكن تنتجها.
0: في بعض الحالات وبعض الطوارئ وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، المواطن بيحاول أنه يعالج ظرف الطارئ بنفسه، هل هذا صحيح ولا الأجدر والأبلغ أنه يكون بتبليغ الدفاع المدني مباشرة وينتظر الدفاع المدني ويعني فرق الاختصاصية اللي تيجي وتتصرف بهذا الموقف؟
1: هذا سؤال مهم جدا. الدفاع المدني بنى استراتيجية مهمة لها علاقة بمفهوم مرونة المجتمع. مرونة المجتمع تعني قدرة المجتمع على التكيف وتبني أي ظروف طارئة. الدفاع المدني خلال عام 2025 درب ما يقارب 300,000 مواطن. احنا في التقرير النصف سنوي لعام 2026 دربنا ما يقارب 198,000 مواطن على علوم الدفاع المدني. أيضا الدفاع المدني أسس لمجموعات المتطوعين ووصل عددهم إلى ما يقارب 3,000 متطوع. 3,000 متطوع موزعين على 160 فريق في مختلف المناطق، مدربين ومجهزين ومؤهلين للتعامل مع مختلف المخاطر. هذا جزء من خطة الدفاع المدني ليكون في داخل المجتمعات فرق طوارئ وأزمات سواء كانت تابعة للدفاع المدني أو متصلة مع البلديات ومع المجالس المحلية والقروية. بالتأكيد فكرة الدفاع المدني أنه يكون شخص منقذ وإطفائي في كل منزل من ضمن هاي الاستراتيجية. احنا مقبلين على مشروعين، مشروع تدريب 10,000 سيدة للتعامل مع حالات الأزمات والطوارئ، ومشروع سواعد شابة لأطفال من عمر 13 ل17 سنة ضمن منظومة عمل الدفاع المدني اللي بتتعامل مع المجتمع ككتلة واحدة قادرة على مواجهة الأزمات والطوارئ بمختلف أنواع. بما يتعلق بالحوادث الطارئة أو سؤالك، مهم جدا انه يكون في استجابه اوليه، والاستجابه الاوليه انك انت تفهم هذا الحادث، تقدر تبلغ عنه وتقدر تحد من الفضول والتطفل اللي ممكن يؤدي الى تفاقم هذا الحوادث. يعني على سبيل المثال احنا في عندنا ظاهره انه اذا صار حريق منزل بيجي بعض الاشخاص اللي عندهم جهل في التعامل بيقوموا بتكسير الزجاج النوافذ. هذا الخطا بيؤدي الى دخول الاكسجين الى المنزل وبيزيد من درجه الاشتعال بشكل اكبر. فوجود أشخاص متدربين وبيفهموا في هاي النقاط الضعف بالتأكيد بيساعد على منع الفضول لحين وصول الطواقم المتخصصة. فما بالك إذا بيكون هذا الشخص الموجود قادر على أنه يستخدم اسطوانة إطفاء أو قادر على أنه يكون بعملية إنقاذ مبكر قبل وصول الفرق المختصة. هذا بيساعد كبير على المعالجة، لأنه كل الحوادث اللي احنا نتعامل معها تبدأ صغيرة ونتيجة الإهمال والجهل تكبر وتتفاقم.
0: وأهم شيء وبات يكون في عنا حالة استثنائية، نتفقد دائما أبرز الأولويات في منازلنا وما حولها من تثبيت الأشياء على الشرفات وأسطح المنازل، ننظف مصارف المياه المحيطة بالمنزل، كمان نعمل فحص للمركبات عشان ما نتعرض لخطر الانزلاق، ونتأكد من كل هذه الظروف، ونأكد الاتصال والإبلاغ مباشرة على الدفاع المدني. هو كمان ممكن يكون عامل خلاص لأي كارثة ممكن أنها تحدث لا سمح الله. واتصال على الرقم 102 صحيح؟
1: نعم صحيح 100%. أرقام الطوارئ للدفاع المدني 102، للهلال الأحمر 101، وللشرطة 100. هذه الأرقام إن شاء الله في القريب العاجل رح تتوحد في رقم طوارئ موحد تابع لوزارة الداخلية، ولكن حتى هذه اللحظة أرقام الطوارئ تعمل على مدار الساعة وفي خدمة المواطن في كل الظروف.
0: كل التحية والشكر لك يا مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني العقيد نائل العزة، أشكرك على كل هذه التوضيحات، والأهم أنه نتعامل مع هذه التحذيرات مستمعينا ومشاهدينا بجدية بدون تهامل، لأنه فعليا الوقاية بتبلش من خطوات صغيرة وبسيطة جوا منزلنا، في الطريق، على الأسطح، على الشرفات، علشان نتفادى لا سمح الله من وقوع أي حادثة أو أي كارثة لا سمح الله. شكرا كثير لك عقدنا اللي يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لمتابعينا ومشاهدينا، يصبحكم ويربحكم بكل الخير. ما شاء الله عليكم، الرسائل الصباحية حلوة وجميلة. تعالوا نشوف بعض من هذه الرسائل الصباحية من الخالي حلان الكحلة. يسعد لي صباحك يا رب ست الكل، صبحك ويربحك بكل الخير، أسأل الله أن يهبكم الصحة والعافية والسعادة، اللهم آمين. صباح الخير، صباح الخيرات والمسرات. خالي مقبول صباح، صباح الخير، ولصباحي أمنية أن يكون كل من أحبهم دائما بخير، اللهم احفظهم وأسعدهم وأدم عليهم نعمك ولا تحرمني منهم، واجعلهم في ودائعك ورعايتك دائما، اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحك يا رب، صباح الخير لكل أهلنا وأحبابنا. شكرا كمان أكيد لتفاعلكم مشاهدينا الكرام متابعينا على سؤالنا التفاعلي. بنذكركم بإمكانكم الاتصال والمشاركة إما برسالة نصية للإجابة على السؤال أو من خلال الاتصال الهاتفي. هل يا ترى العروض في المحلات فعلا بتوفر على هالمواطن اللي بحاجة وأمس الحاجة للعروض؟ لكن أهم شيء كمان التاجر يبيع بدمه وضميره يعمل عروض على أصناف كواليتي كويسة، ولا أحيانا بتشجعه أنه يشتري أكتر؟ جاوبونا وشاركونا. في عنا كمان إجابات، العروض بتجذب المواطن لشراء أشياء هو مش بحاجة لإلها وغير ضرورية، فبتزيد من مصروفه ممكن. طيب يعطيكم ألف عافية، العروض بصراحة هي مصيدة، ولكن الشطارة لمين بيكون حاسبها صح. حلو، كل التحية والاحترام، يعطيكم ألف عافية. طيب في عنا إجابة، المشكلة أنه أحيانا العروض ما بتكون عروض، بنضحك علينا بطريقة تسويقية ذكية، بيكون السعر الأصلي مكتوب، ولأنه حاطط لك مثلا الحبتين بخمس شيكل، مخك على طول بيحكي الدماغ أنه أوه عرض ممتاز، بس بعد ما يشتغل مخك ويركز مظبوط بتكتشف أنه نفس السعر الأصلي، ناهيك عن مكان العرض أنه مش بمكانها الأصلي ليهمك أكثر أنه عليها عرض، واحدة من أساليب التسويق. فكل التحية والاحترام. كمان من الإجابات، العروض هي عبارة عن مصاريف أكثر. كمان من الإجابات، ما بتوفر ولا أي شيء، بتدخل على المحل عشان توفر وبتعيط بفاتورة طولها متر. صراحة بتصير معنا كتير، يعني بتفوت على محل بتحكي هذا المحل عنده أي شيء مثلا شيكل شيكلين خمسة شيكل ثلاثة شيكل، خلاص ممتاز أنا أجيب يعني ثلاث أربع أغراض شفتهم حاطتهم أصلا في بالي، لو بدي أجيبهم بوضعهم الطبيعي ثلاث أغراض، كل غرض خلينا نحكي متوسط سعره ثلاثة شيكل يعني تسعة شيكل، الغرض الواحد بوضعه الطبيعي ممكن يكون تسعة شيكل، فأنا بوفر على حالي بشتري الثلاثة بسعر واحد، ففوت أنا لو شاري الثلاث أغراض بسعرها الأساسي أوفر لي وأحسن لي، لأني بفوت شاري أغراض أكثر من الثلاث أشياء اللي أنا بدي أشتريهم وبسعر أضعاف الثلاث أغراض الأساسية اللي أنا كنت مضطر عليهم. في بعض الأحيان نعم العروض بتغرنا، والعروض تعتبر عن جد مصيدة، وخاصة المحلات اللي بتعمل عروض يعني بأسعار كتير زهيدة وعلى أصناف عن جد بتكون كواليتي إلها كتير كويسة وكتير حلوة بصراحة عن جد، يعني بشكل بشكلين ثلاث شكل أربع شكل خمس شكل قطع حلوة خاصة لأدوات المنزل وهاي القصص، هاي أكبر فخ وأكبر مصيدة، فعشانك أنا ما بحب أروح على هاي الأماكن علشان ما أوقع بهاي المصيدة. فصباح الخير لكم يا صبايا ويا ستات اللي دايما يعني بيوقعوا بهذا الفخ. نروح لفاصل، نروح لفاصل، وبعد هالفاصل نرجع نكمل معاكم ببرنامجنا ونحكي عن الإنجازات الرياضية اللي عمالنا بنحققها بالفترة الأخيرة.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، صباح الخيرات والمسرات، صباح نهار جديد، يوم جديد، اليوم الأحد، بداية هذا الأسبوع الهمة والنشاط والحيوية. ومن الإنجازات اللي بنفخر فيها أكيد على الصعيد الفلسطيني إنجاز جديد يضاف لسجل الرياضة الفلسطينية، وهالمرة من بوابة رياضة المواي تاي، بعد ما تمكن المنتخب الفلسطيني من حصد 7 ميداليات ملونة خلال مشاركته في بطولة العرب للمواي تاي اللي أقيم في ليبيا. لهالإنجاز اللي بيعكس مهارة اللاعبين، حجم الجهد اللي بيبذلوا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في تطوير هذه الرياضة. تعالوا نحكي أكثر عن المشاركة، عن كواليس البطولة، عن مستوى المنتخب الفلسطيني وشو بيعني هذه النتائج المواي تاي، هذه الرياضة الفلسطينية. خلونا نرحب بضيفنا بينضم إيانا من خلال اتصال الهاتفي، سيد شاكر شروفة رئيس الاتحاد الفلسطيني المواي تاي. صباح الخير أستاذ شاكر.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح أخوتنا في تلفزيون الفجر ومستمعين جميعا.
0: صباحك بكل الخير، مبارك لفلسطين هذا الإنجاز، مبارك لفلسطين هذه الميداليات، ذهبيتين فضية 4 برونزيات، إنجاز فلسطيني للمواي تاي. ه7 ميداليات في بطولة العرب، كيف ممكن نوصف هذه المشاركة الفلسطينية المميزة؟
1: احنا الحمد لله يعني اتحادنا في آخر الفترة الأخيرة الحمد لله في كل مشاركة قاعد بيجيب إنجازات، بحقق ميداليات ملونة كان على مستوى البطولات الآسيوية أو الدولية، حتى في آخر مشاركة على بطولة المدارس الأولى اللي صارت في ماليزيا حققنا كمان ميداليات. هذه البطولة أكيد كان في إلنا كمان استعداد لها كبير لأهميتها، لأنه حتى البطولات العربية عندنا أي لقاء بفوز في اللاعب بيدخل ضمن سجله في الاتحاد الدولي، لأنه صارت البطولات العربية مسجلة في الاتحاد الدولي.
0: اليوم لو بدنا نحكي عن الميداليات، شو بتخبرنا هالميداليات عن أداء اللاعبين واللاعبات اللي تمكنوا فعليا من الوصول إلى منصات التتويج؟ 7 ميداليات
1: يعني الحمد لله. احنا يعني اليوم فلسطين شاركت على جنب 15 دولة عربية، اللي مشاركين 16 دولة عربية اليوم كانوا موجودين. كانت يعني في لازم ننوه للجميع انه هذه الأوزان هم بيختاروهم الاتحاد العربي، يعني عندنا لاعبين مميزين ما قدروا يشاركوا لانه كان الاوزان تبعتهم مش موجوده في هذه البطوله. كان يعني هي البطوله من 26 وزن، شاركنا احنا ب 18 لاعب يعني من افضل لاعبينا. ما حبيناش نشارك بالكل مع البطوله المرعيه، اخترنا اللاعبين المميزين اللي الاداره الفنيه عندنا وافقت عليهم، اللي قادرين ينافسوا، قادرين يكونوا موجودين حتى بغض النظر عن الفوز او الخساره. عندنا لاعبين مميزين مثل بطل موسى مصطفى، هذا عنده ذهبية عالم، عنده ذهبية بطولة المدارس، ما توفق في هذه البطولة انصاب. ففي مرات بكون في لاعبين مميزين بنصابوا بتعرضوا لظلم تحكيمي، احنا الحمد لله كنا موجودين وبقوة في هذه البطولة، نافسنا فزنا على تقريبا جميع الدول. كان إنه يعني من زمان يعني يحسب حساب للاعب الفلسطيني، الفترة الأخيرة كان اللاعب الفلسطيني منافس وبقوة في حتى على مستوى العالم، وأكيد أكيد متابعين الإنجازات اللي حققناها الأخيرة بتقول إنه اللاعب الفلسطيني قادر إنه يكون في كل بطولة على منصة التتويج.
0: حلو. طب لو بدنا نحكي عن أجواء البطولة والمنافسة العربية ومنتخبنا أمام مدارس ومستويات كبيرة كان مواجه، خلينا نحكي شوي عن أجواء البطولة.
1: والله كانت أجواء البطولة أجواء مميزة. أول البلد كانت يعني أول مرة إحنا بنروح على على بنغازي نشارك في بطولة، يعني كان التنظيم كثير رائع، ينافس بطولات العالم إذا مش كمان أفضل. كان اللاعبين حتى العرب من أفضل اللاعبين اللي أنا شفتهم، يعني أنا يعني في لاعبين عرب ما كنت أشوفهم في بطولات العالم، يعني لأنه مرات أنت مثلا في بطولة العالم إحنا كفلسطين نشارك ب4-5 لاعبين مميزين، ما عندنا إمكانية تشارك مثلا ب10 أو 16، وفي معظم المنتخبات العربية جابت 26 لاعب، فما كنا نشوف هذه اللاعبين والأوزان والمستوى اللي هم فيه. فلما اتيحت من الاتحاد العربي مغطي كل وراعي هذه البطولة كاملة، فلما شفنا يعني اللاعبين الموجودين يعني بصراحة استفدنا منهم احتكاك، استفدنا خبرة، برضو كمان وقفنا على أخطاء لاعبين حتى المميزين منهم. فكانت يعني أجواء كثير ممتازة وحبية. يعني أنا شفت اللاعب الفلسطيني اليوم بعيد عن حلبة واقف بشجع اللبناني، واقف بشجع الأردني، واقف بشجع اليمني، واقف يعني كان في يعني في كمان أجواء غير الأجواء، لأنه الكل حابنا، الكل بشجعنا. يعني أنا شفت يعني لقاءات للاعبين فلسطينيين، يكون مثلاً بلعب قاعد اللاعب الأردني مع اللاعب الفلسطيني، في من جمهور الأردني قاعد بحيي كمان اللاعب الفلسطيني. يعني كانت أجواء هي منافسة صحيح، ولكن كانت حبية ودية، عكست صورة يعني عن جد الرياضة العربية كيف إنها موحدة وإنها يعني بعيداً عن المنافسات هي قادرة إنها تكون يعني إيد واحدة في كل أنشطة.
0: طيب اليوم لما بنحكي أستاذ شاكر عن رياضة المواي تاي في فلسطين، هالرياضة وين بتوقف اليوم بفلسطين، وخاصة أنه إحنا عمالنا بنشهد إقبال من فئة الشباب على هذه الرياضة؟ يعني لو بدنا نحكي مقارنة بقبل سنوات عديدة، اليوم إحنا بنحكي عن مستوى مختلف تماما لهذه الرياضة في فلسطين، وخاصة على صعيد الشباب، وإحنا بنحكي وجود كادر من الصبايا، من الشابات كمان مميز وحققوا ميداليات مثل فيفيان، ومثل كمان زميلتها اللي قدرت إنها تاخد هذه الميدالية الذهبية سحر.
1: نعم اليوم في إقبال كبير على رياضة المتاي، وزي ما تفضلتي خاصة البنات، إحنا يعني داخليا كاتحاد غير راضين على يعني عن مستوى انتشار اللعبة بسبب الأوضاع. يعني كنا حابين تكون مثلا الرياضة موجودة بقوة وين ما كان، مش موجودة في محافظتين أو ثلاثة. يعني كنا حابين مثلا تكون في جنين بقوة، عندنا أندية مش قادرين نصلها مظبوط، حتى في البطولات مرات ما بقدرش بجونا بسبب الأوضاع. حابين نكون مثلا موجودين في طول كرم، حابين نكون موجودين في بيت أحد، ولكن انتشارها بالمكان اللي هي موجودة فيه، مثلا موجودين اليوم في القدس أو في رام الله، في انتشار يعني في إقبال كبير عليها بالذات من البنات.
0: ممكن نحكي هذا واحد من التحديات اللي بتواجه هاي الرياضة في فلسطين اليوم؟
1: أكبر التحديات بصراحة، أكبر التحديات. يعني إحنا دائما بنقول العائق المالي، لا إحنا بنقول العائق الحقيقي الاحتلال، إنه إحنا مش قادرين نصل. يعني كنا قبل الحرب،
0: وحتى كمان على اكتشاف المواهب المخبأة اللي إحنا بأمس الحاجة يعني لاكتشافها.
1: بالضبط، لأنه مثلا عنا كان في لاعبين مميزين من الخليل وكان من جنين بصراحة مميزين كثير، ولكن عدم قدرتهم احنا نروح عليهم او هم يجوا يحتكوا مع اللاعبين يكونوا موجودين ضمن صفوف المنتخب، هذا سبب رئيسي بتراجع مستواهم. عدم قدرتهم على التطوير. يعني احنا هذه المشاكل، هذه اكبر مشكله احنا بنعاني منها، زي ما حكيت لك اكثر من المشكله من العائق المالي، لانه احنا مش قادرين نوصلهم ولا هم قادرين يوصلونا. يعني حتى في بطولاتنا يعني تتصير معنا، حتى الموجودين في قرى رام الله كم مرات يكون صعب عليهم يجي كلياتهم بسبب الطرق، وانتم اكيد عارفين هذا الكلام.
0: صحيح. طيب اليوم لاعب المواي تاي الفلسطيني لحتى ينتقل من المنافسه العربيه للمنافسه الاسيويه والدوليه، شو هو بيحتاج هاللاعب الفلسطيني؟
1: يعني زي اي لاعب، هو بيحتاج اكيد الاحتكاك، بيحتاج الدعم، بيحتاج يعني المشاركات، كثره المشاركات هذه تخلي اللاعب يتطور، يقف على أخطائه هو بنفسه، مدربين يشتغل عليه. هذه الأمور أكيد اللاعب يحتاجها، يحتاج يلاقي أكثر من لاعب. اليوم إحنا الحمد لله سوينا يعني عملنا بروتوكول عمل، بروتوكول رياضي مع الاتحاد الأردني، أهم بند بنص فيه إنه إحنا راح نصير في بطولة رسمية في الأردن سنوية مرة، نأخذ لاعبين يشاركوا في عمان، مش لاعبين منتخب بل أندية. يعني انت تقدر اليوم اي نادي مرخص متابع للاتحاد الفلسطيني المتاي في هذه البطوله يقدر يشارك باسم نديفع في الاردن. هذه تعطي يعني بصراحه هم كانوا جاهزين كمان للاستضافه، فهي شغله اكيد تدعم اللاعب، تخليه يحتك يلعب مع لاعب يمكن يكون افضل منه، يمكن يكون نفس مستواه، بس لاعب جديد بلد ثانيه، يعني بعزز عنده قدره والاحتكاك والمهارات. هذه الامور كمان يعني تنطبق مش على لاعبين، يعني اليوم احنا قاعدين بنركز على لاعبين المنتخب، في لاعبين برضو كمان يمكن يكتشفهم بهذه البطولات، زي ما انا في هذه البطوله العربيه اكتشفت مثلا موهبه او ثنتين قادرين في المرحله الجايه يكونوا كمان مميزين. انا حكيت لك احنا ما بنقدرش نشارك باربعة او خمسة بسبب الظروف، لما يتيح لنا فرصه نشارك ب16 اكيد حيكون في عندنا مواهب جديده نكتشفها من خلال هذه المشاركات.
0: صحيح صحيح. طيب اليوم بعد هذا المستوى المميز اللي تم تحقيقه والحصيل المميزة، سقف الطموحات طبعا صار أعلى أكيد، بس بدنا نعرف كمان شو البطولات المقبلة اللي الاتحاد عماله بيستعد لإلها والمنتخبة.
1: لا إحنا أكيد إحنا دائما سقفنا في كل بطولة بيرتفع عن الأكثر اللي بعدها. اليوم إحنا الاتحاد الفلسطيني عنده أول مشاركة وهي مهمة جدا، بطولة العالم للصغار في اليونان في شهر 11، وعندنا كمان مشاركة وأهم بكثير اللي هي الألعاب الآسيوية اللي راح تصير بالرياض للرجال في شهر 12 ديسمبر. هذول أهم مشاركتين. اليوم اللاعبين الرجال عندنا المؤهلين لهذه البطولة تبع الرياض الآن بعثناهم على معسكر تدريب مقلق في تايلاند لمدة 3 أشهر. عندنا الظهار هذه كانت محطة مناسبة إنه نشوف لاعبينا في بطولة العرب عشان نكونوا جاهزين، وهذه كانت خطة الاتحاد العربي إنه تنعمل هذه البطولة قبل بشهرين من البطولة العربية، أساس كل الاتحادات العربية تقف على مستواها قبل مشاركة بطولة العالم اللي إن شاء الله راح تصير في اليونان.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. إحنا نتمنى لكم كل التوفيق. اليوم إحنا بنطمح لرؤية أبطال فلسطينيين في بطولات عالمية وأولمبية مستقبلا إن شاء الله. أكيد الاتحاد من خلال كل هذه التجارب من خلال كل هذه الخطط عماله بيبني حجر الأساس لحتى نكون موجودين بالأولمبيات إن شاء الله. اليوم لما اللاعب الفلسطيني بيصعد للمنصة منصة التتويج وبيرفع العلم الفلسطيني خارج وطنه خارج فلسطين، شو بيمثل لنا هذا المشهد أستاذ شاكر؟
1: أكيد بيمثل إنه وجود، يعني إثبات وجودنا على الأرض، إنه فلسطين موجودة، واليوم فلسطين منافسة قادرة إنها تحكي إنه إحنا رغم الظروف رغم اللي قاعد بيصير فينا إحنا موجودين، إحنا شعب يعني من حقه إنه يكون موجود، من حقه في الأرض، من حقه يعني لما أنت اللاعب الفلسطيني أنا في هذه البطولة أو في كل بطولة تسمع النشيد الوطني الفلسطيني يعني بحسسك بالوجود الفلسطيني بالثبات بالقوة. يعني أنا بقول هي نوع من أنواع دائما الرياضة من أنواع المقاومة، يعني إنه أنت توصل رسالة إنه أنت موجود، أنت قادر، أنت بلدك موجودة، مش من أنت لاعب زي ما كنا في السابق للأسف مشارك، لا اليوم إحنا منافس، إحنا اليوم بدي أخلي الجميع يسمع النشيد الوطني. نعم
0: كل التحية والاحترام لكم، أشكركم كل الشكر بصراحة، بنتمنى المزيد وبنستنى المزيد كمان. 7 ميداليات مش مجرد رقم، مش مجرد ميداليات عادية، اليوم إحنا بنحكي عن ذهبية وبرونزية وفضية، هي دليل على أن الرياضة الفلسطينية اليوم قادرة على المنافسة بكل دول العالم وقادرة أنها تحقق الإنجازات. فكل التحية والشكر لكل لاعبي منتخب المواي تاي الفلسطيني، وأشكرك كل الشكر السيد شاكر الشروف رئيس الاتحاد الفلسطيني لريادة المواي تاي، كل التحية والمحبة، وإن شاء الله الأخبار القادمة أكيد ترفع الرأس دائما، فكل التحية والمحبة لكم.
1: شكرا شكرا لكم، وشكرا لتلفزيون فلسطين على الاهتمام والمواصل. شكرا
0: كل المحبة مستمعكم. كل الشكر والاحترام لكم. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، مشاركين بالدقائق الختامية والأخيرة من صباح اليوم، وسؤالنا التفاعلي اللي كان بيحكي عن إنه هل العروض هي بتوفر العروض في المحلات بتوفر فعليا على المواطن ولا بتخليه وبتشجعه يشتري أكثر. تعالوا شوفوا شوي جزء من الإجابات اللي وصلتنا. من الإجابات بتحكي بصراحة هي ما بتوفر عليه ولا بتشجعه، هي بتخرب بيته غير شر. كمان من الإجابات أحيانا بتشتري منتجات أنت مش بحاجة لإلها. كمان من الإجابات من لولو ما هي العروض معظمها يومين وبتخلص مدتها. هلأ العروض ما هي هذا إذا كان يعني مش دائما العروض يومين بتخلص مدتها. وعلى فكرة اليوم التجار صاروا أذكياء وبيعرفوا أن المواطن الذكي وبيحكي لك مثلا هذا الصنف ضايل لمدته شهر، انت حر بدك تشتري تعال تشتري، انت حر. بيحكي لك خلال الفيديوهات بيحكي لك انه هذا المنتج ضايله 7 شهور، هذا المنتج ضايله 8 شهور، هذا المنتج ضايله اسبوع بيخلص مدته. فالتجار اليوم صاروا صريحين لانه عارفين انه المواطن بتابع هذه الامور وبيهتم بهذه الامور. احنا بنحكي كمان في عروض ما لها مده، يعني ملابس، احذيه، دفاتر، ادوات منزليه وما الى ذلك. كمان من الاجابات ابراهيم بيحكي العروض كلها فخ دون استثناء، دون استثناء. كمان منور بتحكي لا في عروض ولا في توفير للأسف، بالعكس كل هالعروض اللي معمولة بكل هالمحلات بكل المدن ما في عروض، الله يسامحك لازم تشوفي معناها كتير كل المحلات اللي عمالها بتعرض البضاعة بسعر عروضة. الموضوع طيب، الموضوع بصراحة هو إنه توفير، ولكن في بعض الأحيان بيكون في مصيدة. بما معناه مش واضح الكتاب، بما معناه أنه بعض الأحيان صحيح في توفير، ولكن في بعض الأحيان بيكون في عروض، خاصة العروض اللي بتكون مثلا أسعار البسيطة شكل شكلين ثلاثة، هاي بيكون أكبر مصيدة. فعلى العموم إن شاء الله يا ربي دائما يعمل خير وهدات البال علينا جميعا مستمعينا ومشاهدينا. يعني إحنا هيك بنكون وصلنا معاكم إلى نهاية محطتنا الصباحية. صباح الخير للجميع، لكل السائقين، سائقين كل الخطوط الداخلية والخارجية. أنا ما بحب أني أكتب خط أو أحكي خط وأنسى خط تاني، فكل الخطوط في طول كرم وخارج طول كرم صباحكم فل وياسمين. السائقين جميعا يسعد صباحكم يا رب. بخاف أني أحكي اسم سائق وأنسى أسامي تانية، فاعتبر سائقنا العزيز هذه الصباحية موجهة لإلك أنت تحديدا. فصباح الخير لكم جميعا، للموظفين، للمزارعين، للمعلمين اللي بدأوا يتجهزوا، للأمهات اللي بدأوا كمان يرتبوا نظام نوم، ساعات نوم أولادهم الصحو بكير. صباح الخير للصبايا اللي بروحوا على أشغالهم في القطاع الخاصة، وصباح الخير لكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا. في الدقائق الختامية اسمحوا لي أني أحكي ألف مبارك لكل العرسان ولكل الناس اللي بتيجيهم مواليد جدد، فألف ألف مبارك يا رب. بدنا نحكي صباح الخير لمين؟ صباح الخير لست الكل، أحلى أم عريس كانت يوم الجمعة، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك سيدي رنا حجاوي، يسعد لي صباحك يا رب يا ست الكل، وإن شاء الله يديم هدات البال والأفراح والأعراس في بيوتكم. بدنا نبارك لك بحفل زفاف ابنك سيف الدين على العروس الرائعة ما شاء الله عليها داليا طه، يسعد صباحهم يا رب هالعرسان الحلوين. وصباح الخير لإلك رنا وللصبايا كمان نادين والصبايا، وصباح الخير لكل صبايا النادي الأولمبي، يسعد صباحكم يا رب. كمان بدنا نحكي ألف مبارك لشهد كحلة بمناسبة حفل حنتها ما شاء الله كانت بتجنن أمورة، وصباح الخير لكل الصبايا اللي كانوا مشاركات بالحنة. بدنا نحكي كمان لشهد الطنيب، يسعد صباحها يا رب ومبارك ما إجاكم، إن شاء الله يربي يتربى بعزكم ودلالكم. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بنكون وصلنا معاكم إلى الدقائق الختامية من برنامجنا. في طرابلس شمالي لبنان، قبل ما ننهي، في طرابلس شمالي لبنان ما شاء الله تبارك الرحمن السيول بصراحة تخوف. الأهالي أنقذوا طفل جرفته السيول في طرابلس. عدد من الأهالي والسكان في منطقة البداو بمدينة طرابلس شمالي لبنان أنقذوا طفل جرفة السيول المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة اللي شهدتها المنطقة، وفي لحظات حبست الأنفاس وكادت إنها تتحول إلى فاجعة للأسف. الحمد لله اللي شاءت الأمور وآلت الأمور إلى هذا الحد. الله يحمي الجميع يا رب، يحمانا وإياكم، ويا رب يبعد عنا أي مكروه يا رب العالمين، خاصة لما إحنا بنحكي عن بهالفيديوهات اللي بنشوفها من هالحرائق من هالسيول من هالفيضانات، بنحكي إحنا بآخر الزمان. يا رب مغفرتك يا رب، عفوك ورضاك، اللهم آمين يا رب، عفوك ورضاك. مشاهدينا الكرام متابعينا، بدي أوجه التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين، بنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع صلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. كمان شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم. ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم، نشوفكم على خير إن شاء الله، إلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أوف يا مش فاهمة، ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة؟
3: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
2: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
3: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
4: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
3: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
4: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
2: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
4: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
3: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوي مدللنا.
3: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس، لفرحة تستحقها.
2: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر FM.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: الفعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لي مشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
8: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. ظهر إيتمار بن غفير في فيديو يواجه أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون بشكواهن من ظروف الاحتجاز ونقص الطعام والمياه وسوء النظام ونقص الملابس، ليرد: هذه ليست فنادق، انتهت الأيام الجيدة هنا. قوات الاحتلال تنصب حاجزا في قرية الطرم قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية يقول بأن 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرى لا تزال معزولة عن العالم، وقد وثقنا أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام الجاري. وزير مالية الاحتلال سموتريتش يقول: ما دمت وزيرا فلن تقوم دولة فلسطينية في الضفة الغربية. الوقود يرتفع ليل الاثنين الثلاثاء إلى أعلى سعر في الداخل المحتل يصل إلى 8.25 أجورا للتر الواحد. أما في حالة الجو، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ومغبر في بعض المناطق، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون مسحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: أصل الرجال كوشات غاية في الجمال وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: وين المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان
3: لوغي لاند هون العنوان
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة ما إلكم إلا لوغي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى للتواصل على 0566-88-18-88

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.
4: أجمل

0: أصل الرجال كوشات غاية في الجمال وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليكي مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: 92 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1:00 بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف السنيور.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

تنبض بالمحبة في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ستو يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر FM

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3

0: أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر أف أم. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر أف أم

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

حركات تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-05-938-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر FM.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.
7: واللي هو مقد الشوق لا يعشق ولا يهوى.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217. أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.

0: الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة. 90 الساعة الآن 7 مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر اف ام

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2,

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوق.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: حسين شكرا لنفسي.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: كله برغيف بلو برغيف دوق.

0: هلا هلا هلا يا ابو العلي، هلا عليكم. هلا
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.